0: تكوين اسمنت راديو سيتروس ان كي كي كي
1: كي كي هي Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante. Muy larga.
2: Gigante.